السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: أستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقرار به وكفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابيح الغرم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاتنا المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلي كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عام، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada balak bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma hdina subulal salam wa akhrijana minal zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahra minha wa ma batan wa aidillahumma bitawfiq فيك مدبر هذه الولاية ومشيدها عبدك الهارح لشريعتك ملكنا سلطان كما وحدولي يا محمول يا سلطان محمد كلمة سلطان دان يندي برتوان باقي نقري كلانتان دار النعيم دان دولي يا محمول سلطان كلانتان سمغا الله بله رتوانك دي دنيا دان آخرات أسلح الله ملكه وإحسانه وفيض عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم شرع شريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير وجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian khutbah Jumaat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadhi Ustaz Haji Hairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru, mengenai krisis dunia hari ini, ujian ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru. Salam hormat daripada saya Rasulullah Jesu dan rakan tekniker Rafizi Rakabil. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Wau Kelantan FM. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Jerusalem Cik Soh yang berada di Masjid Jami' Muhammadi Kota Baru. Dan sebentar tadi telah pun sama-sama kita ikuti secara langsung khutbah Jumaat untuk hari ini. Dan nampaknya sampai di sini saja tugasan saya temani anda. Dan jam 2 petang nanti akan bersama dengan Mak Do dari Akok. Dan selepas itu pula 6 hingga 9 bersama dengan DJ Rudin Ismail. Dan sebelah malamnya menerusi segmen cekok, DJ Su kita akan bersama dengan anda sehingga jam 12 malam. Nampaknya sampai di sini saja tugasan saya. Dan insyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.